أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي الصحابة للو سنن تكاتون يالا أكباخم كسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو ديلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم. تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي ني راي فكي يفير يوي اك جوروم تي اجوما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxon yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi daldi koy jéggel ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko wax ne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamné ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngir ak ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga taggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam man ta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash sha'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bis thana madahu wa anta walaysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصيري قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام صلو نينا نيسات لامين تمنا وقت

wajihiha ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxagn na xërem yépp daldi daanu lool nak ben way kat bu ñu wax rashid ibn hafs wax nako ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña doon bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya leundum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu ne rashid mi nga xamne mo way wi neena mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm boobu mu nekkoon nag xaadin ba nekkoon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa neena yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xam ne may doomu toñkat loolu muy turu ci doom mom rashid mi yonent bi ne ko anta rashid ibn abdillah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mu ne ko tude na la bis niki tay rashid ibn abdillah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw waaw tur bu ñaaw tur bu am gaaf l'islam bëggu ko motax képp ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makka taraka al-arab ibadata al-asnam wa atanaqu al-islam وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة يوني جناو بيغا خامتني وبيننو مكة عربينا بايننو جامو خرم دالدي دويلو الإسلام ودي سين ديني نيو اندك يوننتبي جابليكو تي تساري دينيم جي tasare gu mat ak ubbi gu yaatu te bir

yele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayn walladina amanu wattabatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برمبي سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون ديم تمتنيا دون مطب gëmm di ma jaamu ñooña seen njaboot di ñu tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برم سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يمد فلواء الجنة مودي نباخون جم جمتنا دون مطب جم دم جام نيوانيا seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fako seeni bay tegon teggu ñu ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara.

విద్యకు గుండుతాయికి విద్యకు గుండుతాయికి దిద్దుమ్యం అల్ఖియామ్ హేవల్ గిరియ అల్ల దఫల్ చి అల్ జన్న దిండున్నను ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mugalum safar daam ko moy tindu ko luy mën ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi lu yalla ne bax na rek ñu daw ci xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu la nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيول نيو فمن الله علينا يلا دفل نيو خيول نك خيول جي مودي ماي نيو نجوب غوغو تي لامو امي تاي الجنه كي نجوب غوغو تي لا نيو فغال ايتام مغلو سحر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كف مسلم دنج ديكو نيان نخمن ني موي كو باخ كي تي مودي بروم يرمند لا نكو نيانون ييب نك تاي دافال نانيكو كون تبارك الله موكي ñu yamale fofu waxtaan bi insha allah ba aljuma ji di ñu ñu ñu tabarakallah suñu xarit suñu soppee

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكدولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي أي نيوم أجي صحابة دلو سنين كي سين إميسيون كلمة الحق سين خريج سين صوفي شي أحمد التجاني داود لين كو دخل عندو أك سين خريج فاليري تاي نيو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بني كو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي طالبي يونت يالا موسى، نصران مودي طالبي يننت يالا عيسى ني گنكم مين تي جيسي. نياري كابيتال ني امون، بن كابيتال بي يثرب لن كاي واخ مودي مدينه المنوره، فوفو لا يهود ي نيكون طالبي يننت يالا موسى. نجران بي نك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتال كريتيان ñom fofu lañu fété won. waye ñaari dëkk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab، manam ñu ngi ci réew arab yi. so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ. lolu tax ñom ñépp ñu dal di daw gur bu lo fofu. motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fofu. dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser. متح كان الظن أن لا يختلف موقف النصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. يعني فوق النلوني نصراني أك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. way gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yërmane. lolu tax bo xolé yahud ye dekké won medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te deud won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci sen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi téré tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran dawuñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jesus te modi bëggoon na fat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñom benn garabu tandarma lañu gëm mom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xalé bo xamne bayam daf ko wutulon serigne daara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne daara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bu xeye na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñiba dom ji tam sa bu xeye rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tubarkal diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu ñibar xam xamu ñibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena ku ko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moy tandiku ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi di fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yonne dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw di ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñëk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci la diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte woon ak seeni talubé neleen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima leen joxon te top ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغا نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mu di ab juif di yahoud ndam loolu yéene wu ko chrétien yi loolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettubon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر الزنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunwas mi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دم لك دي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة جكتنا يلا أكما خم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال عندك سين خالد احمد صامب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد جلدي أي نعم أكي صحابة delu ci nan ci carton yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhih anna ibrahim qala li waladihi isma'il inna allah amarani bi an abni lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ihi. ñu ni dikk na ci taarixu ibnul athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotali xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukl liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

لكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دبلوكادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شاه احمد التجاني لو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген سي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ناخ دفا ام mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joggé jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ca mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir durhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soso waye nak wall gi ñu dëkke woon dafa ñàkkoon ndox waaye yàlla baaxe leen ñu dëkk ak ku baax

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة